0: 24 horas ininterrumpidas.
1: Estás escuchando
2: Corazón Tropical.
3: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي

0: musicalizando tu vida. Corazón Tropical.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي.